عقيزه من يشكت قوم لا من يقرفنا قلقيزه من يشكت قوم لا من يقرفنا تمرس براكيني هز اشمو خرا قلياي هزاف دروند مرادور كيني هز اشمو خرا قلياي هزاف دروند كيني مرادور شو مرادور شو كيني.